0: ضحكات صارخة للكبار فقط، ابتسم من فضلك. عناوين لكتب ضاحكة.
1: ساعة البطون، فصل عن ست ثانية وحلة الملوخية.
2: العطاء والحسد والنخع والأوزان وأبي حنيفة.

0: صديقتي الأمنية. وحل بالمغرب خلال
1: حين في العالم العربي
2: رئيسي الوقت.
3: You're playing a big

0: كنت وحدي كنت وحدي راجع بهاك الطريق تعبان من شو؟
1: كثير أصوات.
2: Have to run hard.

0: مرة حبها العنب فيه من سمرة الأصيل شعرها المذهب السبيل.
1: ومعكم اليوم فاطمة أبو زيد في ودي تقدم لك إذاعة
2: 90 وفي الوقت ده
1: معي
3: اتفضلي التذكره بتاعتك يا كوكو.
4: عايزه اغني واغني
5: واغني.
4: ما تستني
5: يا غدا
4: مني
5: استنوني غدا.

0: بونيفيك وربي وكيلهم وهلا اللاغ وربي وكيلهم وهلا اللاغ وما عندي زهر معاك
1: واه نبغي ربي يخلص وعيني تشوف وهلا اللاغ وعيني تشوف وهلا اللاغ وما عندي زهر معاك
0: لا قبيحة ونقريشة وقلبها